0: في الأطار من ساعة سعيدة وابتداء إليوشي
1: بابود اللبوم كلهم زلادة جاموة
0: أيو رانا تا لحدي 23 أغسطس شكرا تا دبو بيودا 26

0: إذا عشينا عند مثل سامك وانشير حركتي بمينا وجونا أولا أولا إن وجنك بغو أولا
1: شيني سا مقرب بيا كوكر مدى إنجستي داكي
0: شيد سنان أرو أولا جدا ورين يبسوش ياكي براج مدكي بوكرا نيا نامان يكوشي ويا توشي دكوشك أبا كرو غرو ترفي سو وندا أكي يسد سنان أرو أولا
2: إن هكا مكتي مكومة جدا أدو جمعت أنا جرب كتش

0: السلام عليكم.
1: هذا شيء
0: السلام عليكم.
1: السلام
0: عليكم.
1: تو
0: هنا تعرف دوا.
1: نعم.
0: تو. تو رأي بنزركن كأي نجيب أنجزونا بقى.